0: تخلي السوق يستخدم انت
1: الاختتامية في دورة
2: الثورة العشرين أو تنظيم الحكومة الاختتامية في دورة الثورة العشرين.